عنك ألاقي نبضي فيك، أنا حاول أنسى حبك ألاقي روح تجيك، أحاول أبعد عنك.